تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير، وانت؟ ايوه انت ما حارس. سبحان الله، انسان ومسلم.